0: 快点，快点，快点！哎呀，中央来电了，同意我们啊对突尼斯进行正式访问，哎，并商谈建交事宜啊。
1: 太好了，
0: 我们争取做到一步到位。对了，让广华同志起草一份建交的联合公报，我们斟酌一下。好。
2: تونس لا تتمتع بحرية دعوتي في جدول زيارة المقررة. هل أنت مفاجئ جدا؟
0: 正好相反，我们一直把突尼斯作为我们的朋友。此次能有机会对这个美丽的国家进行友好访问，是我的荣幸。
2: في الواقع، لقد أريت عن مكانك منذ اليوم الأول لزيارة الفلكية. أعرف أن الصين تدعم بقوة المحادثات الإمبريالية والاستعمار. لدي رغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، لكن لدي رأي مختلف حول كيفية التعامل مع البعض الأشياء في العالم.
0: 请总统阁下讲出来。
2: على سبيل المثال، لماذا يكون هناك نزاع مسلح معي ويتعين عليه التعامل مع الهند؟ وأنت تدعم بشدة تيتول وخروشوف وتريد منا أن نكون أبناء مناخرة. فلا يقول للآخرين هذه الكلمات، ولكنني أريد أن أقول أنه لا يوجد أحد في إفريقيا يستمع إليك.
0: 谢谢总统阁下，能这样直言不讳地说出自己的心里话。你上面说的这些问题，我可以给你一一的解释。因为各个国家都有自己不同的情况，各国的领导人根据国内具体实践。 和人民的要求，确定自己的方法，不同的方法可以互相尊重，也可以互相影响。所以，加强我们彼此间的接触非常重要。
2: أنا أقدر لك الوثنك وأنت لست عاذبا بانتقادي لك كزعيم البلد الكبير.
0: 有话直说，毫无保留。 那才是真正的帮助。过去我们中统两国之间因为缺少交流，很可能在很多问题上存在着分歧。但只要我们摆脱殖民主义强加给我们的落后状态，实现经济上的发展，促进有益的目标，是共同的。
2: أقدر ذلك بوجه النظر الدولي المشترك مع اكتفاء بالخلافات. هدفنا المشترك هو المعارضة الإمبريالية والاستعمار. تونس بحاجة إلى صداقة كبيرة. يجب أن نقيم علاقات دبلوماسية.
0: شكرا، 我也希望在任何时候都能够听到总统的不同凡响和发自肺腑的心里话，尤其是批评的声音。
2: إذن يمكننا توقيع اتفاقية علاقات دبلوماسية؟